شاب جديد انا جيب بابور بالطرب العرض وماكينة عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه اختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو

inshallah يكون فينا قريب. يمكن من اول مسار ما كانش عندي العائله شديده كان مش عارف بابا لا هذا صوت الازمه خالص لا مش مشاريع لا قتل ولا اصابات

يومك الاسود من بيضحك يوم توقع من متلك الضيق بس بتطلع بالعلالية اوعك تطلع بالعلالية بس بتطلع بالعلالية